بكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإسنية تريتشبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع كل ظهيرة. المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإسنية تريتشبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو.

تعطينا لظهيرة هذا اليوم ما وراء الأخبار. وكتبت الصحافة العالمية هذا التقرير عما يحدث في سوريا وسجونها في ظل النظام الجديد. في تفاصيل وتحت عنوان تعذيب موقفين في السجون السورية، لجان تحقيق حكومية واعتقال متورطين وغضب حقوقي وشعبي، شكلت صور انتشرت على صفحات الفيسبوك في سوريا لكل من الشابين محمد غميرة وعبد السلام عاكو صدمة للشارع السوري، حيث خرج الأول من مغفر مدينة الحفة في ريف اللاذقية بعد أيام على توقيفه، والثاني بعد عام من حبسه في السجن المركزي في حما، وكان كلاهما بصحة جيدة. خرجا لتعذيب ليعلنا لاحقا وفاة غميرة. وأخذت قضية الشاب غميرة اهتماما وانتشارا واسعين، وتحدث ناشطون على أنه نقل من مكان توقيفه في مدينة الحفة إلى العناية المشددة في مستشفى تشرين الجامعي بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه للضرب خلال احتجازه، وخصوصا أنه يعاني من مرض النعور في الدم وهو ما أدى لوفاته على ما يبدو. ووسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين وفصلهم من تلك وزارة الداخلية، أصدر قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد بيانا أكد فيه متابعة قضية غميرة وظروف توقيفه في قسم شرطة الحفة على خلفية ادعاء بارتكابه واقعة سرقة، وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية وفتح تحقيق للوقوف على كامل ملابساتها. وحسب البيان الذي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي نهار السبت الفائت، أكد الأحمد أن حقوق الموقوفين وسلامتهم وكرامتهم مسؤولية لا تهاون فيها، وأن نتائج التحقيق ستتابع وفق الأصول وسيتخذ الإجراء القانوني المناسب في حق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز. ولاحقا أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية استكمال الإجراءات المتخذة وبناء على نتائج تحقيقات اللجنة المختصة المشكلة لمتابعة ملابسات القضية، تم توقيف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة وقت وقوع الحادثة على ذمة التحقيق وفق ما نقلته الإخبارية السورية. وقالت القيادة أن توقيف الأشخاص 7 يأتي لاستكمال تحقيقات متعلقة بالقضية والوقوف على كامل ملابساتها. وقدم وزير الداخلية السوري أنس خطاب نهار الأحد تعزيه بوفاة غميرة، مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز يثبت ارتكابه من قبل عناصر الوزارة سيواجه بالمحاسبة وفق القانون. وقال الخطاب في منشور عبر حسابه على منصة إكس: أتقدم بأصدق عبارات التعازي والمؤاساة لأهل وذوي الشاب محمد غميرة. وأضاف: أؤكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، وكل مخالف سينال جزاؤه العادل أي كان فور استكمال التحقيقات. وختم وزير الداخلية بالدعاء للفقيد ولذويه بالصبر والسلوان. كذلك نعى وزير طوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح غميرة، وتقدم بأحر تعازي وصادق المؤاساة إلى ذوي الفقيد وزملائه وجميع السوريين، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. كذلك نعى وزير طوارئ وإدارة وأكد الصالح أن عبر منصة إكس أن سوريا الجديدة دولة قانون وعدالة، موضحا أنه تابع منذ اليوم الأول للحادثة مع وزير الداخلية حساسيات القضية، وأن عناصر المغفر المتهمين بضرب الفقيد أوقفوا اليوم وستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشدد على أن السوريين ضحوا طوال 14 عاما للوصول إلى سوريا التي تصون كرامتهم وتحفظ إنسانيتهم، مؤكدا أنه لن يكون في سوريا الجديدة أي إفلات من العقاب. والسبت فقد معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية برفقة رئيس فرع القضايا المسلكية رئيس فرع الخدمات الطبية في اللاذقية
غميرة في المستشفى للإطمئنان

اطمئنان على حالته ومتابعة علاجه من مرض الناعور. وتكفلت الجهات المعنية بتأمين الأدوية النوعية الخاصة بحالته، وبحسب بيان رسمي قام الوفد ذاته بزيارة عائلة غميرة للتأكد على متابعة القضية بشكل كامل مع تواصل تحقيقات وفق مجراها القانوني للوقوف على ملابسة هذه القصة. قبل ذلك أدى محافظ اللاذقية أحمد مصطفى صلاة الجمعة في مدينة الحفة برفقة مدراء المناطق، وأعقبها لقاء مع عدد من الأهالي للاستماع إلى شكاويهم واحتياجاتهم والوقوف على أبرز القضايا الخدماتية التي تهم المنطقة وسكانها بحسب الصفحة الرسمية لمحافظة اللاذقية على الفيسبوك. وقال المحامي فراس عابدين عبر صفحته أن المحافظة تستمع إلى الأهالي وتستمع مطولا، وخاصة عن قصة غميرة وعن باقي احتياجات المدينة، ووعد بمحاسبة المتورطين بقضية غميرة وأن تأخذ العدالة مجراها. على صعيد آخر، انتقد نشطاء حقوقيون حالات التعذيب المتكررة في مراكز التوقيف والاحتجاز وآليات التعاطي معها. وقال المدير التنفيذي والمؤسس للمركز السوري والعدالة للعدالة والمساءلة محمد العبدالله أن تكرار إعلان التحقيق لم يعد مقنعا من دون نتائج ومحاسبة، معتبرا الإعلان مرات عن فتح تحقيقات بالتجاوزات هي الضحك على الناس، حيث مرت سنة ونصف السنة والداخلية تعلن عن تحقيقات بحالات قتل تحت تعذيب من دون أن نشاهد إلى اليوم أحدا من هؤلاء يحاكم. كما اعتبر المحامي والناشط الحقوقي ميشيل شماس أن تعذيب محظور والاحتجاز خارج الأطر القانونية محظور، مؤكدا أن هناك قوانين وتعليمات تنظم عمل أجهزة الأمن والشرطة وتحدد صلاحياتها وواجباتها، والمشكلة ليست دائما في غياب النصوص وإنما في عدم الالتزام بها وعدم محاسبة من يخالفها. عضو نقابة المحامين المركزية سليمان القرفان شدد على رفض كل حالات التعذيب التي تشهدها بعض مراكز التوقيف، لكنه أوضح أن وزير الداخلية أنس الخطاب هو الأكثر من يصر على الالتزام بهذا المنهج. وفي تصريح للصحافة العربية لخص القرفان الوضع في وزارة الداخلية وقال أنه وخلال لقاء له مع ضباط من الأمن الجنائي بين هؤلاء أنهم كانوا يضطرون لاستخدام العنف في عمليات الاستجواب للحصول على المعلومات، لكنهم باتوا يلتزمون بتعاليم وزير الداخلية التي تقول أن من يمارس التعذيب وحتى إن كان بسيطا فذلك سيؤدي إلى تسريحه، لأن التعذيب والضرب ممنوع تحت أي مسمى كان. ونقل القرفان عن خطاب قوله لضباطه أن المحقق الناجح يستطيع أن يأخذ ما يريد من المتهم دون اللجوء إلى الضرب، مشيرا إلى أن ما يحصل حتى اليوم ينم عن تصرفات فردية من عناصر جهلة ولا يمكن تعميمها، مشيرا إلى أنه بحسب ما لمسه في مراكز الشرطة فإن العناصر بالمجمل في أجمل ما يكون أن بخدمة المرضى أو عدم تعنيف كل الموقفين. وأضاف قائلا أن الأمر يمتد من العنف إلى الرشاوي والفساد، والدولة تحارب مثل هذه التصرفات. وتم رفع الرواتب من نحو ما يعادل 20 دولار إلى نحو 450 دولار لإيقافها، لكن من تربى على ثقافة الرشوة تشعر أنه غير قادر على الحياة بدونها وخصوصا في مراكز الشرطة. وأكد أن محاربة مثل هذه الظواهر يتجسد في ترسيخ ثقافة الشكوى، ونطالب من المحامين أن ينسقوا مع النقابة في حال تعرضهم للابتزاز أو لتعطيل أعمالهم لإيصال الصوت عاليا، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذه النقطة وإنما يتم العمل لتشدد في القوانين الناظمة لعمل موظفي الخدمة العامة. وأكد القرفان على أهمية ثقافة الشكوى باعتبار أن وزير الداخلية متعاون، وبحسب معلوماته فإنه وبعد تقديم مواطن لشكوى ضد عنصر أمن قام بضربه بعد توقيفه في بلدة ساسا بريف مدينة دمشق الجنوبي تم توقيف العنصر وكف يده، وحاليا هو من بات يترجى المواطن للتخلي عن شكواه ليعود إلى عمله. وذكر القرفان أن رئيس أحد المغافر الهامة بدمشق قام باحتجاز مواطنتين ل24 ساعة، لكن السيدتين رفعتا عليه دعوى حجز حرية فتم توقيفه مدة 40 يوما، ثم تحول للقضاء العسكري وتم طرده من السلك.
وشدد على أن موضوع الضرب وتعذيب مرفوض جملة وتفصيلا مهما كان الجرم، وقال نريد أن نتلخص من ثقافة العنف وإرهاب السجناء الموروثة من فروع الأجهزة الأمنية للنظام السابق، وترسيخ مفهوم العدالة والالتزام بالقانون، وهو ما نعمل عليه ونستشعره من خلال تواصل نقابة المحامين مع وزارتي الداخلية والعدل. أعزائي المستمعين، أتوقف وإياكم بعد هذه الافتتاحية عند محطة فنية.

مستمعين، ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسنية ريتشو. أما الآن فأتوقف إياكم عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية. مصدر فلسطيني يقول بأن وفد حماس يلتقي كوشنر في العالمين ويؤكد التزامه باتفاق غزة. الترايستيتات، شبكة الظل التي تدير مليارات إيران، هذا تقرير نشر في الصحافة الغربية للالتفاف على العقوبات الأمريكية. 8 دول عربية وإسلامية، إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة السلام في الشرق الأوسط ورفض خطط ترامب في غزة. مستوطنون يهددون شرق قرية طيبة الفلسطينية، اعتداءات وبؤر استيطانية تدفع عائلات إلى الهجرة. ومن الأخبار الأخرى أيضا، جرف الصخر تحت سيطرة الفصائل العراقية ومحرمة على الحكومة العراقية دخولها. ومن الأخبار أيضا، تعذيب موقفين في السجون السورية، لجان تحقيق حكومية واعتقال متورطين وغضب شعبي وحقوقي. الخبر الذي أريد أن أتوقف عنده، جرف الصخر تحت سيطرة الفصائل ومحرمة على الحكومة العراقية. في تفاصيل، شكل أكتوبر تشرين الأول عام 2014 علامة فارقة لدى سكان منطقة جرف الصخر التابعة لناحية المسيب في محافظة بابل وسط البلاد. ففي هذا الشهر نفذت قوات الحشد الشعبي عملية عسكرية سميت حينها عمليات عاشوراء لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين تسللوا إلى المنطقة قادمين من غرب العراق. وميزة ذلك تاريخ والمنطقة التي أطلق عليها فيما بعد جرف النصر تخضع بشكل مطلق لسيطرة ونفوذ الفصائل الشيعية المسلحة وأبرزها كتائب حزب الله العراقية، فيما انقسم مصير سكانها. يقدر عددهم حوالي 150 ألف نسمة بين مهجر وبين مطارد يتهم بالانتماء لتنظيم الدولة. أكثر من 650 كيلو متر مربع بمحاذاة نهر الفرات من الأراضي الزراعية الخصبة المعروفة ببساتين النخيل لا تزال في قبضة الفصائل كمنطقة محظورة على الشيعة قبل السنة وعلى أي جهة حكومية، سواء كانت أمنية أم من بقية القطاعات، خصوصا أنها تمثل موقعا استراتيجيا وعقدة حيوية تربط محافظات بغداد والأنبار وبابل وكربلاء. الانغلاق التام للمنطقة حالة دون ورود أنباء رسمية عن هذه البلدة الغامضة، وفتح الباب واسعا أمام معلومات مصادرها بشتى تخصيصاتها وتوجيهاتها وهي غير دقيقة حتى هذا الوقت. هذه المصادر وتقارير صحفية تتحدث عن تحول جرف الصخر، والآن أصبحت جرف النصر، إلى أبرز معاقل الفصائل وسط العراق بكونها تضم مقار ومعسكرات تدريب، فضلا عن ورش صناعة طائرات مسيرة وسجون سرية غير نظامية ناهيك عن مساحات ملغوبة بالكامل. في شهر أيار الماضي أفاد تقارير استخباراتية ومسؤولون أمنيون نقلت عنها صحيفة الواشنطن بوست بأنه يعتقد احتجاز الصحفية الأمريكية تشيلي كيتلسون تعرضت للاختطاف في 31 مارس 2026 في منطقة جرف الصخر بواسطة فصيل مسلح. كما سبق ذلك، تقارير محلية ودولية أكدت احتجاز الباحثة الروسية الإسرائيلية إليزابيث سوروكوف، اختطفت في بغداد مارس 2023 في سجون ومعسكرات سرية تابعة للكتائب في مناطق مثل جرف الصخر والمناطق الحدودية المتاخمة. في كانون الأول ديسمبر 2018 ذكر النائب في البرلمان العراقي كامل نواف الغريري أن بلدة جرف الصخر لا تزال محرمة على الأجهزة الأمنية الرسمية الحكومية، فضلا عن أكثر من 50 ألف مواطن أغلبهم من عشيرتي الجنابين والغرير وغالبيتهم من الفلاحين العاملين بالزراعة يمنعون من العودة. وأضاف حينها أن البلدة مقفلة أمام أي جهة حكومية عراقية أو أي مسؤول في الدولة، وبات الإيرانيون يتحكمون فيها بشكل خطير وكأنها بلدة إيرانية استم تحويلها إلى معسكرات تدريب للميليشيات ومخازن لإخفاء الأسلحة بمختلف أنواعها. أعود وإياكم أعزائي المستمعين إلى باقة أخرى من الأخبار الموجزة ومن منصة أخرى. الحرب على إيران ما زالت تأخذ اهتمام الصحافة العالمية والوضع الاقتصادي العالمي المتردد. إيران تقول انقضاء
أهل تفهم إسلام أباد وطهران تدعو لمواجهة الحرب الاقتصادية. شريان حياة عملاق صيني يشتري نفط إيران رغم العقوبات. نافذة من أمريكا: هل تتجه واشنطن لنزاع طويل في المنطقة؟ أكسيوس يكشف كواليس قناة ترامب السرية مع الحرس الثوري. هذا يعني بأن ترامب قد مهد لمحادثات سرية مع الحرس الثوري الإيراني. واشنطن وطهران: هل تقود وسطات عمان وباكستان لإنهاء المواجهة؟ كوشنير يلتقي قيادة حماس في القاهرة، ولكن لماذا الآن؟ إغلاق مسجد التقوى في فرنسا يثير جدلا حول الإسلاموفوبيا. أردوغان: لن نتردد في خوض الحرب إذا تعرضنا لأي هجوم وخاصة من إسرائيل. أثيوبيا تحرك المياه الراكدة. إعلان جديد بشأن النيل يواجه ممانعة مصرية. الضفة تحت تصعيد. بؤر استيطانية جديدة واقتحامات وتهديدات بالهدم. كانوا على طائرة ترامب عندما غادرها سرا، ماذا لاحظ الصحفيون؟ إيران ترصد مكافأة لأسر أو قتل جنود أمريكيين، وبيزشكيان يدافع عن مذاكرة التفاهم. أتوقف عند هذا الخبر والذي ورد قبل قليل. إيران مباشر: شريان حياة عملاق صيني يشتري نفط إيران رغم العقوبات. تكشف صحيفة وول ستريت جورنال عن تمويل شركة هينغلي الصينية العملاقة للاقتصاد الإيراني من خلال شراء كميات ضخمة من النفط الخاضع للعقوبات في تجارة أصبحت بالنسبة إلى طهران شريان الحياة ماليا، وبالنسبة إلى بكين جزء من شبكة تجارية واسعة تتحدى الضغوط الأمريكية. وتقول الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة هينغلي التي تتجاوز إيراداتها السنوية 100 مليار دولار وتعمل في قطاعات البتروكيماويات والنسيج وبناء السفن تحولت إلى قوة صناعية ضخمة داخل الصين، وتوظف المجموعة أكثر من 300 ألف شخص، مما يجعلها أكبر بكثير من شركات أمريكية شهيرة من حيث حجم الإيرادات والانتشار الصناعي. تنتهي اليوم مدة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم أو مذكرة إسلام أباد التي أوقفت الحرب لإفساح المجال الدبلوماسي، وحتى الآن لم يعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك. في وقت تخيم التساؤلات على دوائر القرار والرأي العام من قبيل، ما وجهة الحرب التي تدخل شهرها السادس بعد أيام، وماذا حققت الدبلوماسية أو حتى الحرب؟ وقال السيناتور الديمقراطي روبن جاليلو في تصريحات للإعلام المحلي أن حزبه الديمقراطي لا يريد أن تظل أمريكا عالقة في حرب أخرى تستمر 20 عاما، فيما تكشف قناة بلومبرغ أن منتجي النفط قادرون على نقل كميات كبيرة من النفط الخام رغم هجمات إيران. وتكشف أيضا أن هناك تحركات دفاعية عسكرية غربية ضد الهجمات الإيرانية لم يعلن عنها دائما وتظل ضي الكمان. وكشفت صحيفة أكسيوس في تقرير حصري نشر على موقعها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقين من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. وقال الموقع أن المفاوضين الأمريكيين الساعين لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب واجهوا من منتصف أيار الماضي معضلة تتمثل عدم معرفة إذا كان المفاوضون الإيرانيون الرسميون وفي مقدمتهم رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقشي يملكون بالفعل سلطة إبرام الاتفاق، أم أن الحرس الثوري الإيراني يهمشهم ويتحكم في القرار. أتوقف إياكم أعزائي المستمعين عند استراحة فنية بعد هذه الباقة من الأخبار.

هنالك الكثير من القضايا التي تدور حولها الانتخابات القادمة داخل المجتمع الإسرائيلي. أكيد ليس حرب غزة، أكيد ليس التواجد الإسرائيلي في لبنان، أكيد ليس التواجد الإسرائيلي في سوريا، أكيد ليس اعتداءات المستوطنين في الضفة، إنما مثلا الفشل الذي كان في 7 أكتوبر، عدم تحويل ما يرونها إنجازات عسكرية في إيران مثلا لإنجاز سياسي، مسألة الغلاء المعيشة مثلا، تجنيد الحاردين مثلا، توزيع المقدرات بين الحاردين والعلمانيين، سيطرة المتدينين على الجو العام، صورة إسرائيل العامة كيف ستكون، قضايا كهذه وقضايا أخرى. طبعا في هذه القضايا يختلفون على كل شيء في إسرائيل تقريبا، على كل القضايا إلا أن هنالك حرب يجب أن تكون، هذا هنالك اتفاق عليه. كيف نستثمر الحرب هذا يختلفون عليه، وليس أن تكون أو لا تكون، أن تكون هذا متأكدين لا خلاف، ولا خلاف على القضية الفلسطينية ضدها المقصود جميعا، لا أحد لديه رؤية أخرى اتجاه القضية الفلسطينية، لا الحكومة الحالية ولا الحكومة البديلة المتوقعة. بالإضافة إلى كل ذلك هنالك نقطة قديمة جديدة هي هجرة اليهود من إسرائيل. الكاتب يوسي كلاين من هآرتس كتب اليوم بأن الشباب اليهود، لاحظوا الشباب بالأساس القوة الاقتصادية ومفروض مستقبل الدولي، يغادرون البلاد حتى عندما يبدأ الضوء في آخر النفق بالظهور. بقول قد يسرون هؤلاء الشباب بأن الحكومة قد تتغير في الانتخابات الجاي، لكن لن يغيروا قرارهم، سيهاجرون، يعني سيهاجرون، فالرحيل ليس قرارا بسيطا وليس وليد الساعة. الآباء مثلا، الشباب الآباء لا يسألون عما ينتظر أطفالهم العام القادم أو بعد 5 سنوات أو حتى 15 عاما، أي تعليم، يعني لا يسألون ذلك، إنما يسألون على المدى البعيد، أي تعليم سيكون، أي جيش سيخدمون، بمعنى هذا لن يتغير حتى بقدوم حكومة أخرى، ماذا سيتعلمون، ما شكل الدولة التي سيعيشون فيها. في إسرائيل هنالك شرائح تسأل لماذا نحن هنا، لماذا نحن هنا، لماذا نعمل في الهايتك، من أجل من، من يسيطر علينا في النهاية، أي شريحة تسيطر علينا. لا يملك المتنافسون في الانتخابات بكل كاتب إجابات على كل هذه الأسئلة، ليس لديهم وقت أصلا للانشغال بأمور تافهة مثل مستقبل الدولة. انتخابات مصيرية بالنسبة لهم يعني إزالة نتنياهو، ولكن حتى أيزينكوت وبينيت، أحدهما على الأغلب سيستبدل نتنياهو إذا جرت الانتخابات ولم يفتعل نتنياهو أمرا في اللحظة الأخيرة، هاي ملاحظة مني، يقول الكاتب ما يعرض أيزينكوت وبينيت هي سياسة نتنياهو نفسها، لن يتغير شيء، ولكن دون فساد. نتنياهو اللي حواليه تهم فساد حواليهن، اللي جايين نفس السياسة ولكن دون فساد، مع وعد بإعادة الدولة إلى الطريق الذي انحرف عنها نتنياهو. لكن بقول الكاتب من يريد العودة إلى الطريق القديمة؟ الذين يفكرون في الرحيل أثاقوا من الوهم، أدركوا أن الحياة الطبيعية في إسرائيل هي غير طبيعية، لقد عاشوا حياة سئموا منها، سئموا من هدوء ما قبل العاصفة، سئموا من عدم اليقين عند الإسرائيليين، سئموا بأن كل رحلة لخارج البلاد تتوقف على إذا كان هنالك قصف لن تكون رحلة، كل شراء شقة وكل ولادة طفل إذا لم تندلع حرب، إذا لم تكن هنالك إضرابات. هاي الحالة الطبيعية في إسرائيل. بقول ظهروا من الحائط، ماذا يخسرون؟ يخرجون البلاد حتى لو تغيرت الحكومة. أخيرا يقول الكاتب هذا عن الشباب، ثم يسأل ماذا عن الذين لا يستطيعون الرحيل بسبب سنهم أو صحتهم أو عدم امتلاكهم جواز سفر مثلا، هل هم بما معناه هم هنا بإرادتهم؟ والذين ما زالوا في إسرائيل يسألون لماذا نعطي كل طاقتنا. هنالك إحصائيات الأخيرة بتقول من بين 82,700 شخص هاجروا إسرائيل في العام 2024، هو الرقم الحقيقة على الأغلب أكبر في حسابات كيف بيحسبوها، 11,000 من تل أبيب، يعني من الطبقة العلمانية العاملة الأقوى اقتصاديا. بقول من سيبقى في البلاد سيواصل تمويل المتهربين من الخدمة والجهلة، يعني بقول اللي بيعقلوا بيطلعوا بما معناه بين قوسين، يعني القوة الاقتصادية أقصد، المتعلمين أكثر أغلبهم أو قسم كبير منهم
أغلب اللي بيطلعوا هني من القوى الاقتصادية وسيستمرون بالخروج حتى لو تغيرت الحكومة، والذين سيبقون حسب الكاتب طبعا سيواصلون تمويل المتهربين من الخدمة والجهلة. الفيديو الأول. من رأى النافذة هذه أمس وأول أمس قلت بأن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان، والتي وصلها الجيش الإسرائيلي في لبنان أعمق المناطق التي وصلها، وقالوا منذ وصولها بأنه تحت الأرض في منطقة علي الطاهر منطقة تابعة لقيادة حزب الله. بعض الإعلام كان قد قال بأنه مقاتلي حزب الله العالقين تحت الأرض يعانون من العطش، من قلة الطعام، هذا خبر كان قبل أيام. إعلام قال بأن مسيرات ترسل لهم مساعدات ماء وهكذا، يعني من حزب الله يرسلون بالمسيرات مساعدات ماء وغذاء وهكذا لرفاقهم داخل نفق علي الطاهر. في قناة 14 ثمة من أخرجوا الفتوى بين قوسين الكلاسيكية عندهم على لسان أشباه الصحفيين وأشباه المحللين حسب رأيي على الأقل، بأنه يجب قتل كل من هم في النفق أو اعتقالهم جميعا. مع أن هذا واضح قد يشعل المنطقة، قد يدفع الجميع لأن يعانوا أكثر، أن يدفعوا ثمن كأثمان أخرى دفعت الجميع. في موقع واينت التابع لصحيفة دعوت أحرنوت قالوا أمس بأن إسرائيل تتهيأ لاقتحام منطقة علي الطاهر مع أنه الاتفاق كان عدم دخولها، وتنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. اليوم قناة 12 تحدثت عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بمسيرة من حزب الله، إصابات بالغة، أمر لم نسمع عنه منذ مدة، منذ أن كان هنالك اتفاق ما يسمى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، مسيرات حزب الله أركنت جانبا. اليوم مسيرة أصابت 3 جنود وجراح خطيرة. أين؟ في منطقة علي الطاهر. لا نعرف حتى الآن حيثيات أكثر عن الخبر. هل الأمر علاقة بما كان قد نشره الإعلام الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير بأن هنالك أمور تحدث أو خطط الأمور تحدث؟ هذا أدى إلى أن تعلن إسرائيل أن حزب الله اليوم اخترق وقف إطلاق النار، والرواية الإسرائيلية بأن الرد الإسرائيلي العنيف جاء بناء على اختراق حزب الله. والحكومة اللبنانية بالمقابل، حتى الحكومة مش بس حزب الله، حتى الحكومة اللبنانية قالت على لسان مسؤولين فيها بأنه لا، إسرائيل هي من اخترقت وقف إطلاق النار ولا تحترم مواثيقه. ملاحظة، أصوات إسرائيلية قالت اليوم يجب أن نستأنف التواصل مع الحكومة اللبنانية، يجب أن نتعامل معهم على أساس بأن عدونا مشترك. مين العدو الإسرائيلي اللبناني المشترك حسب رؤية هؤلاء؟ وحزب الله كما يسوقون. حسب الرواية الإسرائيلية واللي نقلتها قناة 12 اليوم كما هي، قصفت إسرائيل، شوفوا، مركزا عسكريا تابعا لحزب الله، اغتالت فيه قيادي من قوى الرضوان. القناة نقلت أيضا حرفيا أيضا عن بيان الجيش، وأيضا عن بيان كان قد أصدره مكتب نتنياهو باللغة الإنجليزية. بالعادة مكتب نتنياهو لا يصدر بيانات يوم السبت عشان ما ينتهك حرمة السبت، ولكن لخطورة ما حدث اليوم من وجهة نظرهم كان البيان باللغة الإنجليزية واضح لاحتواء الوضع مع الأمريكان. نقلوا بأنه أصيب، لاحظوا مش قتلة، أصيب مع القيادة في قوى الرضوان اللي هو علي سمير الحاج حسن أفراد عائلته. الآن قالوا أيضا هو وضع أفراد عائلته دروع بشرية في هذا المركز، وإسرائيل قالت لم نكن نعرف أن هنالك مدنيين داخل مركز عسكري كدروع بشرية. أتساءل هنا، هو القيادة في قوى الرضوان يعني كان مفكر أنه في مدنيين معناته إسرائيل مش رح تقصف؟ يعني هو بفكر بأن الحكومة الإسرائيلية بتسويهاش؟ يعني تفاجأت من تسويق القصة. الخبر الحقيقي الذي لم ينشره في قناة 12 ولكن نشرته مثلا صحيفة هارتس، وهنه مش أفراد عيلته أصيبوا معه، 11 شخص منهم أفراد عيلته اغتيلوا كلهم، من بينهم 3 أطفال وامرأتين. هذا التفصيل اللي فيه الشيء الإنسان الأخلاقي، اللي فيه حديث عن مجزرة 3 أطفال ومرأتين من أصل 11، لم يذكر هذا التفصيل في قناة 12. إذن تصعيد في لبنان، مجزرة كبيرة، 11 شخصا، 3 أطفال، مرأتين،
خبر تقريبا لم ينشر، وإسرائيل تقول بأنه ظن في إسرائيل خيرا أو شيء مثل هيك، فوضع مدنيين حوله القيادي في حزب الله، وإسرائيل لم تعرف فقصفت. قناة ماش قالت بأن حزب الله هدد بالرد على ذلك، ولكن لم نعرف طبعا لا كيف ولا متى. الفيديو الثاني. إسرائيل قبل أيام قالت بأنها أرسلت كتيبة جيش من عندها لإبعاد مستوطنيها المدللين عن قرية القصير بعد التدخل الأمريكي في الموضوع في الضفة الغربية قرب نابلس. حسب صحيفة أرتس، على الرغم بأنه عملية عسكرية لإخلاء بؤر استيطانية، وعلى الرغم من انتشار كبير عراهن لقوات الجيش، واصل المستوطنين أيضا اليوم السبت بالتجول داخل المنطقة العسكرية المغلقة عراهن، ولم تنجح قوات الجيش بإبعاد المستوطنين. وكان هنالك فلسطينيين حاولوا القيام بأعمال صيانة، قطعت عنهم المياه والكهرباء وقطعت الطرق الموصلة إليهم، وحوصرت بيوتهم من مستوطنين. حتى من أراد أعمال صيانة منعوا المستوطنين، والجيش قال بأنه لم يستطع فعل شيء. هو لم يقل، ولكن حسب الخبر الجيش لم يستطع فعل شيء. نقل الموقع أرتس بأن جهات حقوقية قالت بأن المستوطنين كما تعلمون يحظون بحصانة من الحكومة، و94% من التحقيقات، تحقيقات الشرطة ضد المستوطنين، تغلق دون تقديم لوائح اتهام. من أصل أكثر من 20 اعتداء كل يوم بالمعدل، كل يوم حسب رصد، هذا الذي يتم رصده في أكثر لا يرصد، فقط قليل يحقق فيه. 94% من القليل أصلا لا تقدم لوائح اتهام. نقلوا عن مسؤولة حقوقية قولها بأن الأمر لا يتعلق بعدم قدرة الجيش والشرطة الإسرائيلية، بل بعدم وجود إرادة عند الجيش والشرطة الإسرائيلية. الموضوع مش بقدروش، الموضوع بدهمش يمنعوا استمرار اعتداء المستوطنين في منطقة أو قرية القصير وبلدات حولها. الفيديو الثالث. خبر كان في قناة اي 24 باللغة العبرية، عنوان وعكس التفاصيل، يعني العنوان شيء والتفاصيل شيء، وهو أن دبابة إسرائيلية في غزة في منطقة بين خان يونس ورفح صعدت على لغم، انفجر اللغم، لم يصب أحد بأذى. على الأغلب قناة اي 24 نفسها بتقول بالتفاصيل اللغم قديم، وأصلا هو قرب الخط الأصفر من الجهة التي فيها الجيش الإسرائيلي. حتى قناة ناش قالت اللغم قديم. أنا لا أدافع، لا أعرف، لم أقف على التفاصيل، ولكن من ناحية منطق، إذا كان من نشر الخبر يقول اللغم قديم، لماذا العنوان بأن هنالك عدم التزام وقف إطلاق النار؟ ما أنت بتقوله قديم، يعني إذا اللغم موجود قديم من قبل وقف إطلاق النار، وفي منطقة أتى عليها الجيش وهو يسيطر عليها وانفجر بطريقة ما لم ينتبهوا له، على الأغلب كانت الدبابة يبدو لغم غير كبير، لم يصب أحد، كيف يكون العنوان اختراق وقف إطلاق النار في غزة؟ هو قديم، يعني العنوان عكس التفاصيل. بس الناس تتذكر عادة أول المعلومات والعناوين، وأعتقد يعرفون ذلك ويريدون للمجتمع الإسرائيلي أن يقرأ الخبر من هذه الزاوية لتفاصيلهم هم. باعتقادي قالت عكسها. الفيديو الرابع والأخير. اسمعوا لهذه القصة، ضج فيها الإعلام الإسرائيلي منذ يوم الجمعة، أنا لم أذكرها، تريثت، قلت لا أقولها لكم، ليس لأني أريد أن أخبئ، ولكن شعرت هناك شيء غريب، قلت أتريث. هنالك أم أعتقد عمرها 55 عام وابنتها في العشرينات من العمر، اختفينا هي وبنتها في العاصمة النمساوية في فيينا يوم الجمعة، كانوا في رحلة كنا في رحلة سياحية، والإعلام الإسرائيلي بدأ بالحديث يلمح لربما هنالك أمر أمني، لربما هنالك كارهين لإسرائيل، لربما هنالك لاسمية، لربما الشرطة داهمت غرفة الفندق وجدتها فارغة، يعني أخذوا أغراضهم التنتين، ومحينا المعلومات موقع الجغرافي، وبدأت الإشاعات الكثيرة والتتبع. اليوم وجدوا
الأم وابنتها في بصحة جيدة في الأرجنتين. تبين بأنهن هربنا ووضعنا خطة للهروب. سألوا الذكاء الاصطناعي التابع لجوجل حسب التفاصيل كيف نهرب من إسرائيل ولا يعرف بنا أحد. تبين على الأغلب بأنه عليهن ديون كثيرة، مشاكل اقتصادية، فهربنا من إسرائيل، لاحقا تم اعتقالهم. الآن من سمع الخبر في أوله سار في اتجاه ونهايته كانت اتجاه ليس لها علاقة بتاتا، لا اغتيال ولا خطف ولا أي شيء مما لمح له. موضوع دين ومشاكل، وقررت الأم ابنتها الاختفاء. سؤال، كيف لقوهن مع انش تليفون، مع انش ولا شيء، ونقلوا من دولة لدولة ومسكوهم بالآخر داخل حافلة في الأرجنتين حسب الفيديو، ولا يعرفون مثلا الجريمة في المجتمع العربي، من يطلق النار داخل بلدة داخل إسرائيل في الأرجنتين، ومن دولة لدولة نقلوا وعرفوهم، ومن يطلق النار هنا لا يعرفون. يعرفون ولا يريدون. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوا. ما قالوا عن اغتيال اثنين، قالوا في الخبر، أحد الأخبار قالوا بأنهم في غزة اغتالوا اثنين عرايهم مقاتلين من حماس، ولكن الخبر الحقيقي بأن هنالك 4 آخرين تم اغتيالهم، 3 قرب مستشفى شهداء الأقصى، ورابع برصاص الاحتلال في النصيرات، بالإضافة لاثنين اللي بحكي عنهم خلال 24 ساعة الأخيرة. 6 شهداء في 24 ساعة الأخيرة، ومعاناة كثيرة، حر ووضع.

0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن. روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Every culture,
0: every voice,
5: every day.
0: 3ZZZ.
6: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

ما يجب أن تعرفه عن الشيطان. والقراءة من كلمة الله مأخوذة من إنجيل متى الأصحاح 17. ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له وقائلا: يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي ها هنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصوم، بالصلاة والصوم. مستمعي الكرام، يتناول هذا المقطع إحدى الحقائق التي قلما يوليها الناس ما تستحقه من اهتمام، عنيت حقيقة الشيطان بالذات. فإن البعض يستخفون بالفكرة أساسا ويرفضون بحثها، والبعض الآخر يذهبون إلى حد القول بأن الإنسان نفسه هو الشيطان. ولكن الكتاب المقدس يلقي ضوءا ساطعا على الموضوع ولا يترك مجالا للتأويلات أو التفسيرات البشرية. فهو يعلن هنا أولا أن الشيطان موجود. يقول البشير متى في هذا الفصل الذي قرأته عليكم: فخرج منه الشيطان. فالشيطان حقيقة لا يمكن إنكارها، فهو الذي تسبب في سقوط أبوين الأولين آدم وحواء كما يخبرنا موسى في سفر التكوين في العهد القديم، وهو الذي اشتكى على أيوب أمام الله وهاجمه بعنف وضراوة لكي يقضي على ثقته في الله، وهو الذي استخدم بطرس في أكثر من مناسبة لكي يفني إيمانه، وهو الذي جرب المسيح في البرية ولكن على غير طائل.

إسرائيل، وهو الذي سكن الكثيرين من البشر بمن فيهم هذا الشاب المسكين الذي نحن في صدد الكلام عنه. صحيح أن هناك بعضا ممن ينكر وجود الشيطان، ولكن نكران الحقيقة لا يبطل وجودها، فهو موجود حتى وإن كنا لا نراه بالعين المجردة، موجود حتى وإن كان روحا بلا جسد، وهو عدو لدود للإنسان منذ أن كان الإنسان، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الإنسان على صورة الله وشبهه، والشيطان يكره كل ما يمت إلى الله بصلة وكل ما يذكره بالله. طبعا الشيطان نفسه يكون مسرورا جدا عندما ينكره الناس أو يتجاهلونه، لأنه والحالة هذه يعمل ما يشاء دون أن يشعر به أحد. فالذين ينكرونه يقدمون له خدمة جليلة من حيث لا يدرون. تقول كلمة الله إن الشيطان روح، وإنه كان في الأصل واحدا من رؤساء الملائكة، ولكنه سقط مع ملائكته بسبب استعلائه وكبريائه، فهو روح بلا جسد، ولكنه يسكن أجساد الكثيرين من الناس كما فعل بهذا الشاب الذي نتحدث عنه. ويهمه جدا أن يقلد الرب يسوع المسيح، يهمه أن يكون له أتباع، يهمه أن يعبد ويسجد له. ولهذا قال للمسيح في التجربة بعد أن أراه ممالك العالم: أعطيك هذه كلها إن خررت وسجدت لي. ويهمه بالتالي أن يقاوم الله ويغيظه بكل وسيلة ممكنة، فهو يجول ويتمشى في الأرض يعيث فيها فسادا، وهو الذي يدخل البيوت والمكاتب والمدارس وحتى المعابد، وهو الذي يدمر حياة الكثيرين من النساء والرجال، الشابات والشبان عن طريق الخطية والعادات الردية، وهو الذي يشجع على الانحراف والانجراف وراء الشهوات العابرة، كما أنه يغذي الحقد والحسد والخبث ويدفع الناس إلى الضرب بالمقاييس والقيم والأخلاق عرض الحائط. إذن يمكننا القول بثقة إن الشيطان موجود سواء صدق الناس أو لم يصدقوا، وهي أن الشيطان سلطانه محدود، فبالرغم من كل القوة التي يتمتع بها، وبالرغم من كل الشر الذي يحدثه في العالم، وبالرغم من كل السلطان الذي له في العالم بوصفه رئيس سلطان الهواء، فإننا نفهم من كلمة الله أن سلطانه محدود ولا يقدر أن يتصرف إلا بإذن من الله. فالله هو الذي أذن له بأن يجرب أيوب، والرب هو الذي أذن له ولأرواحه أن يخرجوا من المجنون ويدخلوا في قطيع الخنازير كما تقول الأناجيل، ولذلك تراه يرتعد هلعا من يسوع ويتمنى الاختفاء من أمام وجهه. هنا في هذه الحادثة نجد الرب يسوع ينتهر الشيطان ويأمره بالخروج من الشاب إلى غير رجعة، ولذلك يقول البشير متى: فشفي الغلام من تلك الساعة، أي أنه شفي حالا. وهذا يأتي بنا إلى نقطة هامة جدا، ألا وهي أن يسوع المسيح وحده يستطيع أن يقهر الشيطان وينقذنا منه، فهو المخلص الذي سحق رأس الحية أي الشيطان في الصليب، ويقدر أن ينجينا منه إن التجأنا إليه كما لجأ إليه والد هذا الإنسان المعذب بدموع وإيمان. قال يسوع أولا: قدموه إلي فقدموه إلي. أخي السامع، هل تقدمت أنت إلى يسوع؟ بعد ذلك قال يسوع للأب: إن كنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. فأجاب: أنا أؤمن يا سيد. أخي السامع، هل تؤمن أن يسوع هو ابن الله والمخلص الوحيد من إبليس والخطية؟ لعلك تقول: أنا لست مسكونا بالأرواح كهذا الشاب، وقد يكون ذلك صحيحا، ولكن لا تنسى أن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية والشيطان، وهذا يصح على جميع البشر لأن الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. إن أشجعك من كل قلبي على اللجوء إلى يسوع، وأؤكد لك أنك لن تندم. هل تظن أن هذا الشاب وأباه ندما لأنهما جاء إلى يسوع؟ كلا البتة، لا شك أن ذلك اليوم كان أسعد يوم في حياتهما. فإن تبت عن خطيتك وأمنت بالمسيح وحده مخلصا ووسيطا وشفيعا، تحررت من خطاياك ومن عبودية إبليس، وصرت ابنا لله ووارثا للحياة الأبدية، وصار قلبك مسكنا لروح الله لا للروح الشرير. ليتك تتخذ هذا التصميم الآن، والرب يباركك.

أرحب بكل الأعزاء الصديقات والأصدقاء، كل المستمعين إلى هذه الإذاعة. أرحب من يتذكر أن الموضوع الذي نتكلم فيه منذ فترة، نعم، التطيبات. والتطيبات جاءت في الكتاب المقدس في العهد الجديد، نعم، في الإنجيل بحسب البشير متى في الأصحاح الخامس. أنا سعيد بجميع الذين يراجعون معي ويرددون معي هذه الكلمات. تكلمنا عن طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، ثم طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، ثم طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، ثم طوبى للجياع والعطش إلى البر لأنهم يشبعون، ثم طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، ثم طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. قلنا أن المسكين روحيا شخص يتقدم إلى الرب معلنا إفلاسه الكامل وحاجته القصوى إلى رحمة الله، يحزن على حالته فيتقدم تائبا متواضعا مقرا بخطيته، يعلن جوعه وعطشه إلى البر الإلهي لأنه لا يملك برا بشريا من ذاته، يطلب الرحمة فيرحمه الرب فيصير هو رحيما بالآخرين، يتنقى قلبه بسكن الروح القدس فيه فيعاين الله هنا بالإيمان ثم في السماء وجها لوجه. جاء الآن دور التطويبة التي جاءت في العدد التاسع. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صناعة السلام، ما أجمل هذه العبارة، صناعة السلام. ما أحوجنا اليوم في هذا العالم الذي نعيش فيه إلى السلام وإلى صناع السلام. انظروا كم الحروب وكم العنف الذي يرتكب حولنا في كل مكان. الدول التي تحارب بعضها بعضا لسنوات طويلة، الشعوب التي تحارب بعضها بعضا، الناس حتى في داخل الدولة الواحدة مواطنون من نفس الوطن يحاربون بعضهم البعض، ديانات ربما تحارب الآخرين تحت مسمى العقائد أو ديانات، هناك من يعتنقون عقائد أو يتبعون ديانات تحض الناس أو تحض تابعيها على العنف مثلا أو على القتل. لكن المسيح هنا يقول طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. كيف يصنع السلام؟ صناعة السلام يعني المصالحة، السلام يعني شفاء لعلاقات مكسورة، السلام يعني أن الأعداء يتقاربون ويتصالحون وتنشأ بينهم من جديد علاقات أحسن وأفضل من كل ما فات. هل تعلمون سر وسبب العداوة المنتشرة بين البشر في هذه الأيام؟ نعم، الجواب هو الخطية. آدم وحواء كانا في سلام مع الله في الجنة قبل السقوط، وكانا في سلام مع أحدهما الآخر، لكن بعد السقوط وجدنا آدم يلقي باللوم على حواء وحواء تلقي باللوم على الحية، وبعد الطرد من الجنة وجدنا قايين يقوم على أخيه هابيل ويقتله، وتفشى الغضب وتفشت الكراهية وفقد السلام، إلى أن جاء رئيس السلام ومصدر السلام وصالحنا مع الله. السلام يصبح ممكنا عندما يتصالح الإنسان مع الله، لأن المصالحة مع الله والسلام مع الله يكون عندما أتوب عن خطيئتي وأعترف بعداوتي الروحية ضد الله. تنازل الله إلينا في المسيح، يقول البشير الرسول بولس في روميا الأصحاح الخامس: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. تصالحنا مع الله، قالها الكتاب صراحة، عاملا الصلح بدم صليبه. الصليب هو الذي صالحنا مع الله، الصليب هو الذي خلق لنا علاقة جديدة مع الله. الإنسان لا يستطيع بنفسه أن يصنع سلاما بينه وبين الله، لأن أعمال الإنسان دائما شريرة. حتى السلام مع الآخرين إن قام على المصلحة
المتبادلة ليس سلاماً بل هو تجارة، لكن السلام الحقيقي لا يقوم على تبادل المصالح مثل ما يحدث بين الدول أو العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية، لكنه يقوم على قلوب عرفت واختبرت سلام الله في المسيح، قلوب تصالحت مع الله. طوبى لصنيع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. لا يمكنني أن أصبح صانع سلام حقيقي إلا إذا صرت أولا ابنا لله. أبناء الله فقط هم الذين يستطيعون أن يصنعوا سلاما حقيقيا، كما صنع المسيح سلاما حقيقيا بيننا وبين الآب السماوي. ماذا تفعل إزاء المتخاصمين من حولك؟ ماذا تفعل مع المتخاصمين معك أو المتخاصمين معك الذين ربما يكونوا أقرب الناس إليك، ربما يكونوا الزوجة أو الزوجة أو الأبناء أو الشقيق أو الشقيقة أو حتى الأصدقاء القريبين أو حتى الأعضاء في الكنيسة أو أيا كان؟ هل تسمي نفسك أو تعتبر نفسك صانع سلام؟ هل تعتبرين نفسك صانعة سلام أم صانع خصومات بين الإخوة أو بينك وبين الآخرين؟ إن كنت ترى أنك لست صانع سلام، تعال الآن إلى الرب واطلب سلاما مع الله ببر يسوع المسيح. تصالح الآن مع الله لكي تصبح قادرا على المصالحة مع الآخرين ومصالحة المتخاصمين بعضهم مع بعض، لأنهم سيرون نموذجا ومثالا بينهم للسلام الحقيقي. أرجو لكم وأرجو لكل المستمعين سلام الله الذي يفوق كل عقل.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله المقدسة. تأمل النهاردة بعنوان كن اندراوس. يعني كن اندراوس؟ دايما عينينا بتكون على بطرس، بطرس اللي جاب 3000 نفس. لكن اللي جاب بطرس، اللي جاب 3000 نفس، هو اندراوس. دايما عينينا على الولد الصغير اللي كان معاه 5 خبزات و2 سمكتين وحطهم بين ايدين الرب يسوع له كل المجد، والرب شكر وبارك وكسر واعطى التلاميذ، والتلاميذ اعطوا الجموع، والناس اكلت وفاض عنهم الخبز والسمك. بس مين اللي جاب الولد الصغير ده لغايه الرب يسوع؟ برضه هنلاقي انه اللي دور عليه وجابه هو اندراوس. اندراوس بيكلمنا عن الناس اللي بيدوروا على الحاجات البسيطة، الحاجات الصغيرة اللي بعد كده لما بتتحط بين ايدين ربنا بتبقى اشياء كبيرة واشياء عظيمة. ممكن اكون انا مش الواعظ اللي وعظ اجيب 3000 نفس زي بطرس. ممكن اكون انا معرفش اعمل معجزة تشبع كل الناس، لكن انا ليا دور وانا ليا يد. انا اللي عندي استعداد زي اندراوس اجيب اخويا بطرس. انا اللي عندي استعداد لما الرب يقول اعطوهم ليأكلوا مبقاش محتار ومبقاش مستغرب، لكن امشي وسط الناس واجيب الطفل الصغير اللي معاه 5 خبزات و2 سمكتين. عايز أقول ببساطة أنه كل واحد فينا ليه خدمة، وكل واحد فينا ليه رسالة، وكل واحد فينا ليه عمل. بس زي ما أعضاء الجسم كل عضو ليه عمل معين، ما ينفعش أقول أنه في عضو أهم من عضو أو أفضل من عضو، لكن كل واحد ليه عمله. نفس الفكرة، كل واحد فينا ليه عمل حتى لو كان صغير، لكن قدام ربنا عمل عظيم وعمل كبير جدا جدا جدا. اندراوس اللي بيدور على الأفراد، اندراوس اللي ممكن بيشتغل وكل شغله في الآخر انه يجيب واحد للرب يسوع، بس الواحد اللي جابه ده يفرق جدا جدا جدا. ممكن ما يكونش عندي موهبة اني اوعظ الاف وملايين، ممكن ما يكونش عندي موهبة اني اعمل حاجة تفيد عدد كبير قدام الناس، لكن ممكن اهتم بحد مريض، بحد كبير في السن. ممكن اكون التأمل الصغير اللي ربنا بيبعتهولي كل يوم بتشجع أبعته لواحد محتاجه، لحد محتاج يسمع كلمة ربنا. ممكن أبعت دعوة اجتماع، تأمل سمعته، عظة سمعتها، خدمة سمعتها، أشجع بيها ناس حواليا، وتكون الكلمات الصغيرة دي بركة كبيرة لكل الناس اللي حوالينا. احنا كلنا عبارة عن تروس صغيرة وتروس كبيرة بنلف في ماكينة واحدة علشان في الآخر ننتج لمجد الله وننتج لعمل الله. الناس كتير بطبيعتها بتسلط الأضواء على شخصية بطرس اللي جيب 3000، بس زي ما قلت في بداية التأمل، مين اللي جاب بطرس؟ من اللي جابه اندراوس. أنا ممكن أثر في طفل صغير، الطفل الصغير ده بكرة وبعده يكون خادم كبير. اوعى تحتقر خدمتك، اوعى تستصغري رسالتك. مهما كان اللي بتعمله صغير قدام ربنا كبير جدا جدا. الله يقيم الخدمات لا بعظمتها بل بالدافع إليها. يا ما ناس ممكن تعمل شغل كتير وخدمة كتير ومجهود كبير بس لمجرد نوال استحسان الآخرين، بس لمجرد أخذ إعجاب وكلمات الرضا والإطراء من الآخرين، لكن ما أروع أن نفعل كل شيء لمجد الرب حتى ولو أشياء صغيرة. مرة واحد فيلسوف قال هذه الكلمات، قال عندما ضاعت الحدوة، عارفين الحدوة اللي بتوضع في قدم الحصان في الحرب عشان يضبط التوازن بتاعه وعلشان يعرف يمشي بطريقة مظبوطة، قال عندما ضاعت الحدوة ضاع الحصان، وعندما ضاع الحصان ضاع الفارس، وعندما ضاع الفارس ضاعت المعركة، وعندما خسرنا المعركة
خسرنا الإمبراطورية، الإمبراطورية والمعركة وكل الحاجات الكبيرة دي ضاعت عندما لم نهتم بحدوة الحصان الصغيرة. عايز يقول أنه ممكن نفقد أشياء عظيمة بسبب الإهمال في أشياء قليلة وفي أشياء صغيرة. خلينا كل واحد يصلي، أنت عايزني فين؟ أنت عايزني أعمل إيه؟ وأقل خدمة بنعملها كبيرة جدا جدا في نظر الله، لأن ربنا مش بيقيم خدماتنا بالكيلومتر، مش هنا كم كيلو، ولا بيوزنها بالكيلوغرام، لكن ينظر إلى القلب الذي يعمل وينظر إلى الدافع. ولما يكون الدافع اللي جوايا محبة للرب، حتى لو كأس ماء بارد غالي جدا جدا في عين الرب. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الشموع المضيئة؟ عندما يحتفل الناس بأعياد ميلادهم فإنهم يضعون أمامهم عددا من الشموع يساوي عدد السنين، ثم يقومون بإطفائها، وهذا يعني أن عدد الشموع المنطفئة يجب طرحه من عدد السنين العمر الباقية. وبمعنى آخر، أنه كلما زاد عدد الشموع كلما نقص ما تبقى من العمر. وإليكم بعض أقوال الحكماء عن هذا الوقت أو عن سني الحياة. قالوا: الوقت كالأفعى التي تزحف بهدوء، فالوقت يمضي بسرعة دون أن ندري به. وقالوا أيضا إن أغلى ما تمتلكه في الحياة هو الوقت، لذلك يجب أن تستفيد من كل وقتك لئلا تندم على الوقت الضائع الذي لم تنجز فيه سوى القليل. وقالوا أيضا: إذا وضعت يدك على قلبك فإنك تشعر بضرباته السريعة، وكأنها دقات ساعة تعلن أن وقت الحياة يسير بلا توقف. وأخيرا قالوا أن ساعة الزمن قد قطعت أعمار الكثيرين من البشر، وهي لا تزال سائرة لتقطع حياة الباقين منهم. صديقي المستمع، ليتك تعمل جاهدا لتستفيد وتفيد الآخرين في كل لحظة تمر بك. إن حياة الإنسان هي كالظل وكالبخار الذي يظهر قليلا ثم يزول.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا بعد نهاية البرنامج على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو خلال أيام الأسبوع على هاتف رقم 0405-811-140 0405-811-140.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

يجب أن تعرفه عن الشيطان. والقراءة من كلمة الله مأخوذة من إنجيل متى الأصحاح 17. ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له وقائلا: يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي ها هنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصوم، بالصلاة والصوم. مستمعي الكرام، يتناول هذا المقطع إحدى الحقائق التي قلما يوليها الناس ما تستحقه من اهتمام، عنيت حقيقة الشيطان بالذات. فإن البعض يستخفون بالفكرة أساسا ويرفضون بحثها، والبعض الآخر يذهبون إلى حد القول بأن الإنسان نفسه هو الشيطان. ولكن الكتاب المقدس يلقي ضوءا ساطعا على الموضوع ولا يترك مجالا للتأويلات أو التفسيرات البشرية. فهو يعلن هنا أولا أن الشيطان موجود. يقول البشير متى في هذا الفصل الذي قرأته عليكم: فخرج منه الشيطان. فالشيطان حقيقة لا يمكن إنكارها، فهو الذي تسبب في سقوط أبوين الأولين آدم وحواء كما يخبرنا موسى في سفر التكوين في العهد القديم، وهو الذي اشتكى على أيوب أمام الله وهاجمه بعنف وضراوة لكي يقضي على ثقته في الله، وهو الذي استخدم بطرس في أكثر من مناسبة لكي يفني إيمانه، وهو الذي جرب المسيح في البرية ولكن على غير طائل، وهو الذي سكن الكثيرين من البشر بمن فيهم هذا الشاب المسكين الذي نحن في صدد الكلام عنه. صحيح أن هناك بعضا ممن ينكر وجود الشيطان، ولكن نكران الحقيقة لا يبطل وجودها. فهو موجود حتى وإن كنا لا نراه بالعين المجردة، موجود حتى وإن كان روحا بلا جسد، وهو عدو لدود للإنسان منذ أن كان الإنسان، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الإنسان على صورة الله وشبهه. والشيطان يكره كل ما يمت إلى الله بصلة وكل ما يذكره بالله. طبعا الشيطان نفسه يكون مسرورا جدا عندما ينكره الناس أو يتجاهلونه، لأنه والحالة هذه يعمل ما يشاء دون أن يشعر به أحد. فالذين ينكرونه يقدمون له خدمة جليلة من حيث لا يدرون. تقول كلمة الله إن الشيطان روح، وإنه كان في الأصل واحدا من رؤساء الملائكة، ولكنه سقط مع ملائكته بسبب استعلائه وكبريائه. فهو روح بلا جسد، ولكنه يسكن أجساد الكثيرين من الناس كما فعل بهذا الشاب الذي نتحدث عنه. ويهمه جدا أن يقلد الرب يسوع المسيح، يهمه أن يكون له أتباع، يهمه أن يعبد ويسجد له. ولهذا قال للمسيح في التجربة بعد أن أراه ممالك العالم: أعطيك هذه كلها إن خررت وسجدت لي. ويهمه بالتالي أن يقاوم الله ويغيظه بكل وسيلة ممكنة. فهو يجول ويتمشى في الأرض يعيث فيها فساد.

وهو الذي يدخل البيوت والمكاتب والمدارس وحتى المعابد، وهو الذي يدمر حياة الكثيرين من النساء والرجال، الشابات والشبان عن طريق الخطية والعادات الردية، وهو الذي يشجع على الانحراف والانجراف وراء الشهوات العابرة، كما أنه يغذي الحقد والحسد والخبث ويدفع الناس إلى الضرب بالمقاييس والقيم والأخلاق عرض الحائط. إذن يمكننا القول بثقة إن الشيطان موجود سواء صدق الناس أو لم يصدقوا، وهي أن الشيطان سلطانه محدود، فبالرغم من كل القوة التي يتمتع بها، وبالرغم من كل الشر الذي يحدثه في العالم، وبالرغم من كل السلطان الذي له في العالم بوصفه رئيس سلطان الهواء، فإننا نفهم من كلمة الله أن سلطانه محدود ولا يقدر أن يتصرف إلا بإذن من الله. فالله هو الذي أذن له بأن يجرب أيوب، والرب هو الذي أذن له ولأرواحه أن يخرج من المجنون ويدخل في قطيع الخنازير كما تقول الأناجيل، ولذلك تراه يرتعد هلعا من يسوع ويتمنى الاختفاء من أمام وجهه. هنا في هذه الحادثة نجد الرب يسوع ينتهر الشيطان ويأمره بالخروج من الشاب إلى غير رجعة، ولذلك يقول البشير متى: فشفي الغلام من تلك الساعة، أي أنه شفي حالا. وهذا يأتي بنا إلى نقطة هامة جدا، ألا وهي أن يسوع المسيح وحده يستطيع أن يقهر الشيطان وينقذنا منه، فهو المخلص الذي سحق رأس الحية أي الشيطان في الصليب، ويقدر أن ينجينا منه إن التجأنا إليه كما لجأ إليه والد هذا الإنسان المعذب بدموع وإيمان. قال يسوع أولا: قدموه إلي فقدموه إلي. أخي السامع، هل تقدمت أنت إلى يسوع؟ بعد ذلك قال يسوع للأب: إن كنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. فأجاب: أنا أؤمن يا سيد. أخي السامع، هل تؤمن أن يسوع هو ابن الله والمخلص الوحيد من إبليس والخطية؟ لعلك تقول: أنا لست مسكونا بالأرواح كهذا الشاب، وقد يكون ذلك صحيحا، ولكن لا تنسى أن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية والشيطان، وهذا يصح على جميع البشر لأن الجميع أخطأوا وعاوزهم مجد الله. إن أشجعك من كل قلبي على اللجوء إلى يسوع، وأؤكد لك أنك لن تندم. هل تظن أن هذا الشاب وأباه ندما لأنهما جاء إلى يسوع؟ كلا البتة، لا شك أن ذلك اليوم كان أسعد يوم في حياتهما. فإن تبت عن خطيتك وأمنت بالمسيح وحده مخلصا ووسيطا وشفيعا، تحررت من خطاياك ومن عبودية إبليس، وصرت ابنا لله ووارثا للحياة الأبدية، وصار قلبك مسكنا لروح الله لا للروح الشرير. ليتك تتخذ هذا التصميم الآن، والرب يباركك.

أرحب بكل الأعزاء الصديقات والأصدقاء، كل المستمعين إلى هذه الإذاعة. أرحب من يتذكر أن الموضوع الذي نتكلم فيه منذ فترة، نعم، التطيبات، والتطيبات جاءت في الكتاب المقدس في العهد الجديد، نعم، في الإنجيل بحسب البشير متى في الأصحاح الخامس. أنا سعيد بجميع الذين يراجعون معي ويرددون معي هذه الكلمات. تكلمنا عن طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، ثم طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، ثم طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، ثم طوبى للجياع والعطش إلى البر لأنهم يشبعون، ثم طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، ثم طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. قلنا أن المسكين روحيا شخص يتقدم إلى الرب معلنا إفلاسه الكامل وحاجته القصوى إلى رحمة الله، يحزن على حالته فيتقدم تائبا متواضعا مقرا بخطيته، يعلن جوعه وعطشه إلى البر الإلهي لأنه لا يملك برا بشريا من ذاته، يطلب الرحمة فيرحمه الرب فيصير هو رحيما بالآخرين، يتنقى قلبه بسكن الروح القدس فيه فيعاين الله هنا بالإيمان ثم في السماء وجها لوجه. جاء الآن دور التطويبة التي جاءت في العدد التاسع. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صناعة السلام، ما أجمل هذه العبارة، صناعة السلام. ما أحوجنا اليوم في هذا العالم الذي نعيش فيه إلى السلام وإلى صناع السلام. انظروا كم الحروب وكم العنف الذي يرتكب حولنا في كل مكان. الدول التي تحارب بعضها بعضا لسنوات طويلة، الشعوب التي تحارب بعضها بعضا، الناس حتى في داخل الدولة الواحدة مواطنون من نفس الوطن يحاربون بعضهم البعض، ديانات ربما تحارب الآخرين تحت مسمى العقائد أو ديانات، هناك من يعتنقون عقائد أو يتبعون ديانات تحض الناس أو تحض تابعيها على العنف مثلا أو على القتل. لكن المسيح هنا يقول طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. كيف يصنع السلام؟ صناعة السلام يعني المصالحة، السلام يعني شفاء لعلاقات مكسورة، السلام يعني أن الأعداء يتقاربون ويتصالحون وتنشأ بينهم من جديد علاقات أحسن وأفضل من كل مفات. هل تعلمون سر وسبب العداوة المنتشرة بين البشر في هذه الأيام؟ نعم، الجواب هو الخطية. آدم وحواء كانا في سلام مع الله في الجنة قبل السقوط، وكانا في سلام مع أحدهما الآخر، لكن بعد السقوط وجدنا آدم يلقي باللوم على حواء وحواء تلقي باللوم على الحية، وبعد الطرد من الجنة وجدنا قايين يقوم على أخيه هابيل ويقتله، وتفشى الغضب وتفشت الكراهية وفقد السلام، إلى أن جاء رئيس السلام ومصدر السلام وصالحنا مع الله. السلام يصبح ممكنا عندما يتصالح الإنسان مع الله، لأن المصالحة مع الله والسلام مع الله يكون عندما أتوب عن خطيئتي وأعترف بعداوتي الروحية ضد الله. تنازل الله إلينا في المسيح، يقول البشير الرسول بولس في روميا الأصحاح الخامس: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. تصالحنا مع الله، قالها الكتاب صراحة، عاملا الصلح بدم صليبه. الصليب هو الذي صالحنا مع الله، الصليب هو الذي خلق لنا علاقة جديدة مع الله. الإنسان لا يستطيع بنفسه أن يصنع سلاما بينه وبين الله، لأن أعمال الإنسان دائما شريرة. حتى السلام مع الآخرين إن قام على المصلحة
المتبادلة ليس سلاما بل هو تجارة، لكن السلام الحقيقي لا يقوم على تبادل المصالح مثل ما يحدث بين الدول أو العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية، لكنه يقوم على قلوب عرفت واختبرت سلام الله في المسيح، قلوب تصالحت مع الله. طوبى لصنيع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. لا يمكنني أن أصبح صانع سلام حقيقي إلا إذا صرت أولا ابنا لله. أبناء الله فقط هم الذين يستطيعون أن يصنعوا سلاما حقيقيا، كما صنع المسيح سلاما حقيقيا بيننا وبين الآب السماوي. ماذا تفعل إزاء المتخاصمين من حولك؟ ماذا تفعل مع المتخاصمين معك أو المتخاصمين معك الذين ربما يكونوا أقرب الناس إليك، ربما يكونوا الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الشقيق أو الشقيقة أو حتى الأصدقاء القريبين أو حتى الأعضاء في الكنيسة أو أيا كان؟ هل تسمي نفسك أو تعتبر نفسك صانع سلام؟ هل تعتبرين نفسك صانعة سلام أم صانع خصومات بين الإخوة أو بينك وبين الآخرين؟ إن كنت ترى أنك لست صانع سلام، تعال الآن إلى الرب واطلب سلاما مع الله ببر يسوع المسيح. تصالح الآن مع الله لكي تصبح قادرا على المصالحة مع الآخرين ومصالحة المتخاصمين بعضهم مع بعض، لأنهم سيرون نموذجا ومثالا بينهم للسلام الحقيقي. أرجو لكم وأرجو لكل المستمعين سلام الله الذي يفوق كل عقل.

أهلا بك مستمع الكريم مع كلمة الله المقدسة. تأمل النهاردة بعنوان كن اندراوس. يعني كن اندراوس؟ دايما عينينا بتكون على بطرس، بطرس اللي جاب 3000 نفس. لكن اللي جاب بطرس، اللي جاب 3000 نفس، هو اندراوس. دايما عينينا على الولد الصغير اللي كان معاه 5 خبزات وسمكتين وحطهم بين ايدين الرب يسوع له كل المجد، والرب شكر وبارك وكسر واعطى التلاميذ، والتلاميذ اعطوا الجموع، والناس اكلت وفاض عنهم الخبز والسمك. بس مين اللي جاب الولد الصغير ده لغاية الرب يسوع؟ برضه هنلاقي انه اللي دور عليه وجابه هو اندراوس. اندراوس بيكلمنا عن الناس اللي بيدوروا على الحاجات البسيطة، الحاجات الصغيرة اللي بعد كده لما بتتحط بين ايدين ربنا بتبقى اشياء كبيرة واشياء عظيمة. ممكن اكون انا مش الواعظ اللي يوعظ يجيب 3000 نفس زي بطرس. ممكن اكون انا معرفش اعمل معجزة تشبع كل الناس، لكن انا ليا دور وانا ليا يد. انا اللي عندي استعداد زي اندراوس اجيب اخويا بطرس. انا اللي عندي استعداد لما الرب يقول اعطوهم ليأكلوا مبقاش محتار ومبقاش مستغرب، لكن امشي وسط الناس واجيب الطفل الصغير اللي معاه 5 خبزات وسمكتين. عايز أقول ببساطة أنه كل واحد فينا ليه خدمة، وكل واحد فينا ليه رسالة، وكل واحد فينا ليه عمل. بس زي ما أعضاء الجسم كل عضو ليه عمل معين، ما ينفعش أقول أنه في عضو أهم من عضو أو أفضل من عضو، لكن كل واحد ليه عمله. نفس الفكرة، كل واحد فينا ليه عمل حتى لو كان صغير، لكن قدام ربنا عمل عظيم وعمل كبير جدا جدا جدا. اندراوس اللي بيدور على الأفراد، اندراوس اللي ممكن بيشتغل وكل شغله في الآخر انه يجيب واحد للرب يسوع، بس الواحد اللي جابه ده يفرق جدا جدا جدا. ممكن ما يكونش عندي موهبة اني اوعظ الاف وملايين، ممكن ما يكونش عندي موهبة اني اعمل حاجة تفيد عدد كبير قدام الناس، لكن ممكن اهتم بحد مريض، بحد كبير في السن. ممكن اكون التأمل الصغير اللي ربنا بيبعتهولي كل يوم بتشجع أبعته لواحد محتاجه، لحد محتاج يسمع كلمة ربنا. ممكن أبعت دعوة اجتماع تأمل سمعته، عظة سمعتها، خدمة سمعتها، أشجع بيها ناس حواليا، وتكون الكلمات الصغيرة دي بركة كبيرة لكل الناس اللي حوالينا. احنا كلنا عبارة عن تروس صغيرة وتروس كبيرة بنلف في ماكينة واحدة علشان في الآخر ننتج لمجد الله وننتج لعمل الله. الناس كتير بطبيعتها بتسلط الأضواء على شخصية بطرس اللي جيب 3000، بس زي ما قلت في بداية التأمل، مين اللي جاب بطرس؟ من اللي جابه اندراوس. أنا ممكن أثر في طفل صغير، الطفل الصغير ده بكرة وبعده يكون خادم كبير. اوعى تحتقر خدمتك، اوعى تستصغري رسالتك. مهما كان اللي بتعمله صغير قدام ربنا كبير جدا جدا. الله يقيم الخدمات لا بعظمتها بل بالدافع إليها. يا ناس ممكن تعمل شغل كتير وخدمة كتير ومجهود كبير بس لمجرد نوال استحسان الآخرين، بس لمجرد أخذ إعجاب وكلمات الرضا والإطراء من الآخرين، لكن ما أروع أن نفعل كل شيء لمجد الرب حتى ولو أشياء صغيرة. مرة واحد فيلسوف قال هذه الكلمات، قال عندما ضاعت الحدوة، عارفين الحدوة اللي بتوضع في قدم الحصان في الحرب عشان يضبط التوازن بتاعه وعلشان يعرف يمشي بطريقة مظبوطة، قال عندما ضاعت الحدوة ضاع الحصان، وعندما ضاع الحصان ضاع الفارس، وعندما ضاع الفارس ضاعت المعركة، وعندما خسرنا المعركة
خسرنا الإمبراطورية، الإمبراطورية والمعركة وكل الحاجات الكبيرة دي ضاعت عندما لم نهتم بحدوة الحصان الصغيرة. عايز أقول إن ممكن نفقد أشياء عظيمة بسبب الإهمال في أشياء قليلة وفي أشياء صغيرة. خلينا كل واحد يصلي، أنت عايزني فين؟ أنت عايزني أعمل إيه؟ وأقل خدمة بنعملها كبيرة جدا جدا في نظر الله، لأن ربنا مش بيقيم خدماتنا بالكيلومتر مشينا كم كيلو، ولا بيوزنها بالكيلوغرام، لكن ينظر إلى القلب الذي يعمل، وينظر إلى الدافع. ولما يكون الدافع اللي جوايا محبة للرب، حتى لو كأس ماء بارد غالي جدا جدا في عين الرب. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الشموع المضيئة؟ عندما يحتفل الناس بأعياد ميلادهم فإنهم يضعون أمامهم عددا من الشموع يساوي عدد السنين، ثم يقومون بإطفائها، وهذا يعني أن عدد الشموع المنطفئة يجب طرحه من عدد السنين العمر الباقية. وبمعنى آخر، أنه كلما زاد عدد الشموع كلما نقص ما تبقى من العمر. وإليكم بعض أقوال الحكماء عن هذا الوقت أو عن سني الحياة. قالوا: الوقت كالأفعى التي تزحف بهدوء، فالوقت يمضي بسرعة دون أن ندري به. وقالوا أيضا إن أغلى ما تمتلكه في الحياة هو الوقت، لذلك يجب أن تستفيد من كل وقتك لئلا تندم على الوقت الضائع الذي لم تنجز فيه سوى القليل. وقالوا أيضا: إذا وضعت يدك على قلبك فإنك تشعر بضرباته السريعة، وكأنها دقات ساعة تعلن أن وقت الحياة يسير بلا توقف. وأخيرا قالوا أن ساعة الزمن قد قطعت أعمار الكثيرين من البشر، وهي لا تزال سائرة لتقطع حياة الباقين منهم. صديقي المستمع، ليتك تعمل جاهدا لتستفيد وتفيد الآخرين في كل لحظة تمر بك. إن حياة الإنسان هي كالظل وكالبخار الذي يظهر قليلا ثم يزول.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا بعد نهاية البرنامج على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو خلال أيام الأسبوع على هاتف رقم 0405-811-140 0405-811-140.